ستو شي انا بعد انا اول مفن من موين فدا شيلاو شيلاو ني ان بودكاست ريال لين راديو بريس بيك بي زي داش ا فاروز فين غندا اجيفو كيستم دوز في تي تي غن روح ارميني اري ان نوز فيس واتا هيتن دا تو تو دو تشنو